0: Hi, this is Rafif Ziada, and you're listening to 3CR, Pro-Palestinian, Happily Proud Radio.
1: استأصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا

بسم الله الرحمن الرحيم شقاي حقي مالك الواتري ساعد كاف كسومالغان محمد احمد علي انا سوسين هبي كسو 38 بركا الا 9 iyo barka dhageysi waxan ee program xisaab ayaa caawin runtiida hayna ee budgetki federaalka ayaa shaac laga qaaday waan la soconaa arrimaha dhaqaalaha iyo waxa jira bal waxyaalaha uu taaban hayo iyo waxa ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagay duulayrado ee dhageysi waxan